الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا إياكم ومني إن جاء الله الله إنا كرموا قضاء من دمك الإيمان إن الله دعا النبي ذكر أن نبار ذكر لتتفوتوا يجدى من كرمها كلوا من طيبات ما رزقناكم كُتِبَ عَلَيْكُمْ أَنَّ

يوم يسير سوين فإن أنا أقول لهم لما أعلمت أن تريد جديد تبين جاهزين إيمان فيه الناس اللي لغا بقوة لقوة الأمنة وقوة من القوة

الإنفاق وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إلى عهدهم والتابعين في البأساء والضراء في النفس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وتقول ذات الهدى ذات هي أكيد أن لا

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfe shi. To duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bomb, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa a mutum lafiyarsa kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahu al-azim al-halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سكرك الله الله ياي ونا هاليد أكيدش ونا أبو ونا أكيد تجيب كوتا إنا الله ككاوكر. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك، حسبنا الله ونعم الوكيل. سألنا كما سيكتي توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروكي الله الله خياي وانا حالي دا اكي تجي والله تالله يا بندزي ربا كده تورا هم بنياكي.